10 هجرة محمد موسى سلكني بورغي لوريك سنتات نجي أكاشواني ليني شوينجيكتاين ساني شوت صوت ريكتانس كرما جبجو جانا چادو كسيتا أكاشواني دليني سماجار سندھيا نيو سات 9 تنگ اردنانا تسلغن سنتات.